اسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

عايز مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

يلتجي منها والقلك ذكرك قل لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم جنت وياك

0: Oh yeah! Commercials.
1: وخلي مودك غير شكل. راديو بيسمعك. راديو يلا.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز الإخباري، ونستهل العناوين من الجانب السياسي، حيث أظهر استطلاع جديد للرأي أن حزب الليبراليين تراجع بشكل حاد ليقطع تحت عتبة دخول البرلمان بكثير، مسجلا 2.2% فقط. وكشف الاستطلاع الذي نشرته الإذاعة السويدية عن تراجع دعم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أيضا إلى 27.9%، وهو أدنى مستوى يسجله الحزب في مكاتب هذا المؤشر. ورغم هذا التراجع في نسب التأييد، لا تزال كتلة المعارضة تحافظ على تفوقها بفارق 5 نقاط مئوية تقريبا عن كتلة الحكومة. نبقى في الجانب السياسي، حيث طالب حزب الوسط رئيس الوزراء أولف كريسترسون بضمان عدم تسرب أي وثائق حكومية حساسة إلى روسيا على خلفية فضيحة كشف موظفة حزب ديمقراطي السويد المتهمة بالارتباط بشبكات روسية. وأعلن الحزب دعمه لمقترح الاشتراكيين الديمقراطيين باستدعاء رئيس الوزراء للمساءلة، مشددا على ضرورة التعامل مع هذا الاختراق الأمني بأقصى درجات الجدية. وكان كريسترسون قد طالب بإقالة الموظفة فورا، فيما دعا رئيس لجنة الدفاع في البرلمان إلى إيقاف شريكها القيادي في الحزب عن العمل مؤقتا ريثما ينتهي التحقيق. من جانبه أقر زعيم الحزب يمي أوكيسون بخطورة المعلومات، متعهدا بدراستها بتمعن. نبقى في الشأن السياسي ولكن من زاوية الدعم الاجتماعي، حيث قدم حزب ديمقراطي السويد مقترحا بتخصيص 0.5 مليار كورون لمساعدة النساء الهاربات من عنف أزواجهن وتوفير مساكن آمنة لهن. الخطة تشمل إطلاق برنامج دعم حكومي خاص لتشجيع النساء على النجاة بأنفسهن أو الانفصال حسب وصفهم، مع تعيين موظفين مختصين لتخليص معاملاتهم المعقدة. وأوضح يمي أوكيسون أن المقترح يهدف لتقديم دعم ملموس ينقذ حياة النساء اللواتي يضطررن للعيش بأسماء مستعارة. أما اقتصاديا، فقد حذر خبراء من ارتفاع مرتقب في أسعار الكهرباء والوقود في السويد خلال فصل الشتاء المقبل، على خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح محللون أن بلوغ أسعار الغاز الطبيعي والنفط مستويات مرتفعة في أوروبا سينعكس مباشرة على المستهلك السويدي، محذرا من أن زيادة تكاليف الطاقة والمحروقات قد تؤدي إلى رفع معدلات التضخم مجددا. أما في الشأن الطبي، وفي خبر ملفت، قررت هيئة الرقابة الطبية سحب رخصة طبيب مختص بأمراض القلب بعد تورطه في فضيحة كبرى تمثلت في التشخيص الخاطئ لحالة 10 أطفال. وأوضحت التقارير أن الطبيب الذي عمل سابقا في مستشفى ريهوف بمدينة ياشوبينغ قام بتصنيف ما لا يقل عن 78 طفلا مريضا على أنهم أصحاء. في المقابل أوهم عائلات أطفال سليمين بإصابة أبنائهم بأمراض خطيرة، وأسفرت هذه الكارثة عن فتح تحقيق شامل ومراجعة مئات الملفات الطبية، ما دفع السلطات الصحية لاستدعاء عدد كبير من المرضى الذين عالجهم الطبيب سواء في عيادته السابقة أو خلال عمله اللاحق في مقاطعة سكوني، وذلك لإجراء فحوصات جديدة وضمان سلامتهم. ختام الموجز، تعرضت نحو 30 سيارة متوقفة للتخريب وتمزيق إطاراتها في أحد أحياء جنوب العاصمة ستوكهولم. وتلقت الشرطة بلاغا في ساعة متأخرة من مساء الخميس يفيد بقيام شخص مجهول بثقب عجلات المركبات المركونة لتسارع عدة دوريات أمنية إلى الموقع، إلا أن الجاني تمكن من الفرار قبل وصول الدوريات. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-0604. RS Premium Billboard كريخان ستاد موز فاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: ورجعنا من جديد بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية بس على هوا راديو. يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، ضفل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-3880. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: 3, 2, 1.
1: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
2: على هوانا
1: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار.
0: Let's go.
1: ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
3: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز الإخباري السريع. ونستهل العناوين من المشهد السياسي، حيث أظهر استطلاع جديد للرأي أن حزب الليبراليين تراجع بشكل حاد ليقبع تحت عتبة دخول البرلمان بكثير، مسجلا 2.2% فقط. كما كشف الاستطلاع الذي نشرته الإذاعة السويدية عن تراجع دعم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أيضا إلى 27.9%، وهو أدنى مستوى يسجله الحزب في هذا المؤشر. رغم التراجع في نسب التأييد، لا تزال كتلة المعارضة تحافظ على تفوقها بفارق 5 نقاط مئوية تقريبا عن كتلة الحكومة. نبقى في الجانب السياسي، حيث طالب حزب الوسط رئيس الوزراء يولف كريسترسون بضمان عدم تسرب أي وثائق حكومية حساسة إلى روسيا على خلفية فضيحة كشف موظفة حزب ديمقراطي السويد المتهمة بالارتباط بشبكات روسية. وأعلن الحزب دعمه لمقترح الاشتراكيين الديمقراطيين باستدعاء رئيس الوزراء للمساءلة، مشددا على ضرورة التعامل مع هذا الاختراق الأمني بأقصى درجات الجدية. وكان كريسترسون قد طالب بإقالة الموظفة فورا، فيما دعا رئيس لجنة الدفاع في البرلمان إلى إيقاف شريكها القيادي في الحزب عن العمل مؤقتا ريثما ينتهي التحقيق. من جانبه أقر زعيم الحزب ييمي أوكيسون بخطورة المعلومات، متعهدا بدراستها بتمعن. وتأتي هذه العاصفة السياسية بعد كشف تورط الموظفة في نسج علاقات مع شبكات تتبع للاستخبارات الروسية ونشرها لدعاية مؤيدة للرئيس الروسي رغم حساسية منصبها السري. اقتصاديا، حذر خبراء اقتصاديون من ارتفاع مرتقب في أسعار الكهرباء والوقود في السويد خلال فصل الشتاء المقبل، وذلك على خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح محللون أن بلوغ أسعار الغاز الطبيعي والنفط مستويات مرتفعة في أوروبا سينعكس مباشرة على المستهلك السويدي، محذرين من أن زيادة تكاليف الطاقة والمحروقات قد تؤدي إلى رفع معدلات التضخم مجددا. أما على الصعيد الطبي، قررت هيئة الرقابة الطبية في السويد سحب رخصة طبيب مختص بأمراض القلب بعد تورطه في فضيحة كبرى تمثلت في التشخيص الخاطئ لحالة عشرات الأطفال. وأوضحت التقارير أن الطبيب الذي عمل سابقا في مستشفى ريهوف بمدينة ياشابينغ قام بتصنيف ما لا يقل عن 78 طفلا مريضا على أنهم أصحاء، وفي المقابل أوهم عائلة أطفال سليمين بإصابة أبنائهم بأمراض خطيرة. وأسفرت هذه الكارثة عن فتح تحقيق شامل ومراجعة مئات الملفات الطبية، ما دفع السلطات الصحية لاستدعاء عدد كبير من المرضى الذين عالجهم الطبيب سواء في عيادته السابقة أو خلال عمله اللاحق في مقاطعة سكوني لإجراء فحوصات جديدة وضمان سلامتهم. إلى الجنوب، عثر على شخص مفارقا للحياة داخل شقته في مدينة لانسكرونا بعد أن حاول الاستنجاد بخدمات الرعاية المنزلية 10 مرات دون أن يتلقى أي استجابة. وأوضح البلاغ المقدم لهيئة التفتيش الصحي أن طاقم الرعاية لم يكتشف الوفاة إلا خلال الزيارة الروتينية، حيث وجد المريض ملقى على أرضية الحمام بلا حراك. وأظهرت التفاصيل خللا إداريا صارخا في تعامل الشركة مع الحادثة، إذ تبين أن مدير القسم لم يعلم بتجاهل نداءات الاستغاثة إلا بعد أن تواصل معه أحد أقارب الضحية للاستفسار عن الأمر. هذا كان ختام الموجز، شكرا للمتابعة.
5: بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء، تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسر وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراغ من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيغ ورينوفيرينج، خدماتها متوفرة بكل سكوني. للحجز والتواصل على الرقم 07-04-98-01-77 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsonbeek.se. مع مطار سونبيك ورينوفيرينج بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة.
0: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
5: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: عن جديد رح نكون معكم ونرافقكم وين ما كنتوا بأحلى وأحدث الأغاني على مدار ساعة من هلأ.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم، مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 0763-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: يلا
1: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هواء راديو يلا.
0: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز الإخباري السريع، ونستهل العناوين من المشهد السياسي، حيث أظهر استطلاع جديد للرأي أن حزب الليبراليين تراجع بشكل حاد ليقبع تحت عتبة دخول البرلمان بكثير، مسجلا 2.2% فقط. كما كشف الاستطلاع الذي نشرته الإذاعة السويدية عن تراجع دعم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أيضا إلى 27.9%، وهو أدنى مستوى يسجله الحزب في هذا المؤشر. رغم التراجع في نسب التأييد، لا تزال كتلة المعارضة تحافظ على تفوقها بفارق 5 نقاط مئوية تقريبا عن كتلة الحكومة. نبقى في الجانب السياسي، حيث طالب حزب الوسط رئيس الوزراء يولف كريسترسون بضمان عدم تسرب أي وثائق حكومية حساسة إلى روسيا، على خلفية فضيحة كشف موظفة حزب ديمقراطي السويد المتهمة بالارتباط بشبكات روسية. وأعلن الحزب دعمه لمقترح الاشتراكيين الديمقراطيين باستدعاء رئيس الوزراء للمساءلة، مشددا على ضرورة التعامل مع هذا الاختراق الأمني بأقصى درجات الجدية. وكان كريسترسون قد طالب بإقالة الموظفة فورا، فيما دعا رئيس لجنة الدفاع في البرلمان إلى إيقاف شريكها القيادي في الحزب عن العمل مؤقتا ريثما ينتهي التحقيق. من جانبه أقر زعيم الحزب ييمي أوكيسون بخطورة المعلومات، متعهدا بدراستها بتمعن. وتأتي هذه العاصفة السياسية بعد كشف تورط الموظفة في نسج علاقات مع شبكات تتبع للاستخبارات الروسية ونشرها لدعاية مؤيدة للرئيس الروسي رغم حساسية منصبها السري. اقتصاديا، حذر خبراء اقتصاديون من ارتفاع مرتقب في أسعار الكهرباء والوقود في السويد خلال فصل الشتاء المقبل، وذلك على خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح محللون أن بلوغ أسعار الغاز الطبيعي والنفط مستويات مرتفعة في أوروبا سينعكس مباشرة على المستهلك السويدي، محذرين من أن زيادة تكاليف الطاقة والمحروقات قد تؤدي إلى رفع معدلات التضخم مجددا. أما على الصعيد الطبي، قررت هيئة الرقابة الطبية في السويد سحب رخصة طبيب مختص بأمراض القلب بعد تورطه في فضيحة كبرى تمثلت في التشخيص الخاطئ لحالة عشرات الأطفال. وأوضحت التقارير أن الطبيب الذي عمل سابقا في مستشفى ريهوف بمدينة ياشابينغ قام بتصنيف ما لا يقل عن 78 طفلا مريضا على أنهم أصحاء، وفي المقابل أوهم عائلة أطفال سليمين بإصابة أبنائهم بأمراض خطيرة. وأسفرت هذه الكارثة عن فتح تحقيق شامل ومراجعة مئات الملفات الطبية، ما دفع السلطات الصحية لاستدعاء عدد كبير من المرضى الذين عالجهم الطبيب سواء في عيادته السابقة أو خلال عمله اللاحق في مقاطعة سكوني لإجراء فحوصات جديدة وضمان سلامتهم. إلى الجنوب، عثر على شخص مفارقا للحياة داخل شقته في مدينة لانسكرونا بعد أن حاول الاستنجاد بخدمات الرعاية المنزلية 10 مرات دون أن يتلقى أي استجابة. وأوضح البلاغ المقدم لهيئة التفتيش الصحي أن طاقم الرعاية لم يكتشف الوفاة إلا خلال الزيارة الروتينية، حيث وجد المريض ملقى على أرضية الحمام بلا حراك. وأظهرت التفاصيل خللا إداريا صارخا في تعامل الشركة مع الحادثة، إذ تبين أن مدير القسم لم يعلم بتجاهل نداءات الاستغاثة إلا بعد أن تواصل معه أحد أقارب الضحية للاستفسار عن الأمر. هذا كان ختام الموجز، شكرا للمتابعة.
3: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، ضفل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيرز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-88-80. سيرست عادي بيبدأ من الشوكولا ومفتاحها شوكو معلمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتية.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: We're back. That means
5: the best music.
6: Most music.
7: Great music.
8: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تامفورد، كريخانستاد. بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء، تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسر وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراغ من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيغ ورينوفيرينج خدماتها متوفرة بكل سكوني. للحجز والتواصل على الرقم 0704-98-01-77 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsombig.se. مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج، بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 0707-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.

0: الراديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز الإخباري السريع. ونستهل العناوين من المشهد السياسي، حيث أظهر استطلاع جديد للرأي أن حزب الليبراليين تراجع بشكل حاد ليقبع تحت عتبة دخول البرلمان بكثير، مسجلا 2.2% فقط. كما كشف الاستطلاع الذي نشرته الإذاعة السويدية عن تراجع دعم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أيضا إلى 27.9%، وهو أدنى مستوى يسجله الحزب في هذا المؤشر. ورغم التراجع في نسب التأييد، لا تزال كتلة المعارضة تحافظ على تفوقها بفارق 5 نقاط مئوية تقريبا عن كتلة الحكومة. نبقى في الجانب السياسي، حيث طالب حزب الوسط رئيس الوزراء يولف كريسترسون بضمان عدم تسرب أي وثائق حكومية حساسة إلى روسيا على خلفية فضيحة كشف موظفة حزب ديمقراطي السويد المتهمة بالارتباط بشبكات روسية. وأعلن الحزب دعمه لمقترح الاشتراكيين الديمقراطيين باستدعاء

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سنان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك إياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية. عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات، تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد كريخانستاد.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-22.

0: Let's play. Drop the beat. Radio Yalla.
1: First. الأول والحصري بس من عنا. راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
2: بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء. تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسوة وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراغ من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيغ ورينوفيرينج، خدماتها متوفرة بكل سكونة. للحجز والتواصل على الرقم 07-04-98-01-77 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsombig.se. مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج، بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة.

0: Angelique.
1: هاي العيون ما خلقت تعاتبك، وهاي الخدود بتلبق بصلات ضحكك،

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.

لا تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟